الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة وخصوصا إلى روح المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العالم وحاضر حضرته وأهل قربته وخصوصا إلى روح المرحومة Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit Binti Almarhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Abdul Rahman Wa ila hadratin Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa alihi wa ashabihi al-kiram Al-Fatihah

له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد

أستغفر الله العظيم تائبون إلى الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: آمين
0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
1: آمين
0: وتقضي لنا بها جميع الحاجات
1: آمين
0: وتطهرنا بها من جميع السيئات
1: آمين
0: وترفعنا بها عندك على الدرجات
1: آمين
0: وتبلغنا بها أقصى الغايات
1: آمين
0: من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
1: آمين
0: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آمين
0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
1: آمين
0: فلك الحمد حتى ترضى
1: آمين
0: ولك الحمد إذا رضيت
1: آمين
0: ولك الحمد بعد الرضا
1: آمين
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين
1: آمين
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين
1: آمين
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
1: آمين
0: وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين
1: آمين
0: اللهم أوصل وتقبل واجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم
1: آمين
0: وما هللناه من لا إله إلا الله
1: آمين
0: وما سبحناه وما قلناه من يا الله
1: آمين
0: وما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم
1: آمين
0: في هذه الساعة المباركة
1: آمين
0: هدية منا واصلة
1: آمين
0: ورحمة منك نازلة
1: آمين
0: وبركة شاملة
1: آمين
0: نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
1: آمين
0: ثم إلى أرواح أزواجه وآله وأصحابه وتابعيه وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين
1: آمين
0: ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا بسببهم وخصوصا إلى روح المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العالم وحاضري حضرته وأهل كربته وخصوصا إلى روح المرحومة دولي رجا إستي بنجران أنا دامين بنتي المرحوم بنجران بندهرة بنجران أنا عبد الرحمن وخصوصا إلى أرواح

0: المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين.
1: آمين.
0: أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم.
1: آمين.
0: واجعله نورا يسعى.
2: آمين.
0: ويتلألأ بين أيديهم.
1: آمين.
0: واجعله فكاكا لهم من النار.
2: آمين.
0: وسترا لهم من النار.
2: آمين.
0: وفداء لهم من النار.
2: آمين.
0: ونجاة لهم من النار.
2: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
2: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
2: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
2: آمين.
0: ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا.
2: آمين.
0: ومشايخنا.
2: آمين.
0: ووالديهم.
2: آمين.
0: وجميع المسلمين والمسلمات.
2: آمين.
0: والمؤمنين والمؤمنات.
2: آمين.
0: من مشارق الأرض إلى مغاربها.
2: آمين.
0: اللهم اجعلها في صحائفنا.
2: آمين.
0: وصحائف والدينا.
2: آمين.
0: ومشايخنا.
2: آمين.
0: ووالديهم.
2: آمين.
0: والسادات الحاضرين ووالديهم.
2: آمين.
0: أم الجميع برحمة ورضوان.
2: آمين.
0: وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان.
2: آمين.
0: يا حنان.
2: آمين.
0: يا منان.
2: آمين.
0: يا بديع السماوات والأرض.
2: آمين.
0: يا

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

أنت. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar. Firman Ilahi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
3: Tafsirnya, menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memberi kemaafan adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perbuatan yang menyakiti hati penerima pemberian itu. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 263.

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأوقات وتنفرج به الكرب وتغضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس معنا لكل معلم لك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغناء عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزل، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.

0: نادك الربانية وتحفظ محبس من قادك السمدانية جلالة الملك مهد اليوم ليبرك السر بقين سلطان هذه السنة الملقية معز الدين والدولة ابن المرهم سلطان حيدي عمر لي سيف الدين صاد الخير والدين سلطان دني البرت ونقر برناي دار السلام دنك مهد اليوم ليبرك السر بقين درجة استري بقين أنا أحشح حجة صالحة بنتي المرهم فنيران تمنشا بقين أنا أحجي محمد علام اللهم احفظهما في نفسهما وأهلهما وأولادهما وأحفادهما وقرابتهما ورعيتهما أجمعين على ممر الدهر اللهم أعطِ عمرهما في صحة وعافية وسعادة اللهم اجعل ملك الجلالة السلطان أمنا وأمانا وسخاء ورخاء وهدونا واستقرارا على ما تحبه وترضى اللهم اجعل جلالته مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد اللهم اجعل مملكته نقر برناي دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفعنا وأن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل أن وأنه الشكوك والأوهام إيمانك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين ربنا واجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مدلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjamaah bagi mohon ke Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah duli yang maha mulia paduka seri baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Muizzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sardul Khairi Waddin Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta

بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله لمن حمده.

0: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما ابدا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وزوجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وزوجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إس والغنيمة من كل بر الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تنال لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قريته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك من نبيك محمد النبي رحمة. يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. اللهم يا الله mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia dan juga hajat akhirat hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami ke bawah duli yang maha mulia berduka seri bingita Sultan Haji Hassan Al-Mulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan ini Pertua Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah duli yang maha mulia berduka seri bingita raja isteri pingiran anak hajah salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon ya Allah supaya mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. اللهم آمنا في أوطاننا وسلم بلادنا وبلاد المسلمين من أعدائك وأعداء الدين وسلمنا من جميع العلل والأوئبة والآفات والبلايا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم فاشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا أنت رب التائبين. يا عزيز يا عليم يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا وهاب يا لطيف يا قمي يا خبير يا لطيف يا حليم يا خبير. الله سبحان الذي تعتف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجل وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تهان كمي tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau jua ya Allah. Kepadamu jua kami bertawakal dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya, upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau. Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat bukan azab, bukan kemusnahan bukan bala, bukan kehancuran bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat hingga hingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujibah du'a sa'ilin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada siapa yang memohon. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafiz, Ya Qawi Ya Matin, Tuhan peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab, dari fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada yang berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, yakni wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya zal jalal wal ikram an tastajib lana da'atana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma salli ala Muhammad ya.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi audio telah kita bawakan secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Bawa kita sekarang ke pukul 6.45 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان.
1: آمين.
0: البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض.
1: آمين.
0: وخصوصا وباء COVID-19 وقنا شر الرداء.
1: آمين.
0: بلطفك يا لطيف يا خبير.
1: آمين.
0: إنك على كل

آت القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah.

الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة أثابكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملة ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة أثابكم الله.

الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارث، ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وزوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله.

شيخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى روح المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العلام وأصولهم وفروعهم أجمعين. ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أثابكم الله.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة، لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشائخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان، بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بني دار السلام حدي حسن البلقية معز الدين والدولة، ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة أثابكم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعلي عظيم سلطانك.
1: آمين.
0: سبحانك لا نحصي.

0: أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: آمين.
0: فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا.
1: آمين.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين.
1: آمين.
0: اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبنانا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد.
1: آمين.
0: وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير.
1: آمين.
0: اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء.
1: آمين.
0: وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
0: تقبل الله منا ومنكم.
1: منا ومنكم تقبل يا كريم.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية.

وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية. جلالة الملك كبوهد لي مها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان ديبرتو النجا.